Okay, but yeah, when it can learn the river went. Wasn't that good? إلا قل لو خلص لو ما لغلو لفتكر قل لو وي أما شغا خلا خطاو ليس لو وي إنو لما نخشاني غشوط لتاو لو سوم متا كتو يوتي أما أتوتي هو يغلاتك وقلت خطوتي أهتي ميلو سوم متا تاكو خجلوا سكولوا قاين يقول يوميم تيما بيطق سيما تلو ناسين إلا يقولوا لك سيما غماسين ما اللغلو إن تقالوا لكتما نقول طباو لولو أن يجو لكتلو آسي سيمي في جماعة لك سيما من أخو تكسر يوم اللغة قيل لو غسلوا ناخذ الشغلة غمينا تيما تبكني سينك بكتا إلا سينك تلي لغسلوا ميتا بكني شو سيبنا غطا منو نخلا غسلوا غطا تبكن أسيبن وغطا كينا اللي غطا تباني سيني بولا تلو تبين نخاني يقوتا وغطا سيوم ممت تقوك شاقون إلا Takutan dengan yang lu kalau takut takut tak tahu semua pula kata si lu gaya yang matapang macam jalan luannya itu semua yang awak takut. Tapi kan ini lawak semua kata. Tapi bunuh aku malah semua gama ulah gaya kau ni lah kau mati lu